هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الثاني عشر ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة التاسعة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الثانية عشرة والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا شديد اللهجة أدانت فيه بإشاعة العبارات استهداف جماعة الحوثي مجددا لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدة تجديد دعم تركيا لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها. وجاء بيان وزارة الخارجية التركية عقب إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف المطار. وقالت الوزارة في بيانها: ندين بأشد العبارات استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مجددا من قبل الحوثيين. نسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم والشفاء العاجل للجرحى، ونتقدم بأحر التعازي لشعب المملكة العربية السعودية الشقيق. إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء عن عمد تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشدد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وتضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي لإرساء السلام. وبصفتنا تركيا نؤكد مجددا دعمنا لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها. أدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران بشدة الهجمات التي استهدفت المدنيين والمطارات في المملكة العربية السعودية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. ونشر دوران تصريحا عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي عقب الهجوم الذي استهدف مطار الرياض في المملكة العربية السعودية. جاء فيه: أدين بشدة الهجمات التي استهدفت المدنيين والمطارات في المملكة العربية السعودية وأدت إلى وقوع خسائر في الأرواح والإصابات. إن اتخاذ المجتمع الدولي موقفا مشتركا وحازما ضد مثل هذه الهجمات التي تهدف إلى جر المنطقة إلى صراعات جديدة وفوضى يكتسي أهمية بالغة من أجل الحفاظ على السلام الإقليمي. نسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجمات والشفاء العاجل للجرحى، وأتقدم بأخلص التعازي لشعب المملكة العربية السعودية الشقيق. أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران أن تهديدات الإدارة الإسرائيلية استفزازاتها وحملات التشويه التي تقودها لن تغير موقع بلادنا المنحاز إلى الحق والعدالة. وأوضح دوران في تصريح عبر حسابه الرسمي على منصة أن سوشيال أن التصريحات المتجاوزة للحدود الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس والتي استهدف فيها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وتركيا تعد مؤشرا على العجز السياسي الذي ألم بالإدارة الإسرائيلية قبيل الانتخابات الوشيكة في إسرائيل. وشدد دوران على أن الاتهامات الباطلة الموجهة ضد تركيا لن تتمكن من التغطية على سجل الإدارة الإسرائيلية القائم على الإبادة الجماعية في غزة وسياساتها العدوانية المتواصلة في المنطقة، مضيفا إن تهديد كاتس العلني بالقتل للشخصيات المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار والسلام هو مظهر جديد للمفهوم الإسرائيلي المستخف بالقانون الدولي، وهذا النهش غير المسؤول يعد تجاهلا علنيا وصريحا للمجتمع الدولي. وتحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان ستواصل تركيا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن العدالة والسلام الدائم. إن تهديدات الإدارة الإسرائيلية واستفزازاتها وحملات التشويه التي تشنها لن تحيد بلادنا عن موقفها المبدئي المنحاز للحق والعدالة.
أكد نائب زعيم حزب العدالة والتنمية والناطق باسم الحزب عمر شريك أن التصريحات غير اللائقة والمتجاوزة الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس والتي استهدف فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا هي دليل واضح على اليأس السياسي العميق والإرهاق الذي وقعت فيه الإدارة الإسرائيلية. وجاءت تصريحات شريك في منشور أبرى حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي السوشيال وصف فيه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بغير لائقة ومتجاوزة للحدود. وقال شريك في معرض تقييمه تعتقد الحكومة الإسرائيلية أنها تستطيع التستر على مأزقه السياسي الداخلي وانهيارها قبل الانتخابات من خلال مهاجمة تركيا وفخامة رئيسنا. إن هذه الاتهامات الباطلة وحملات التشويه التي تستهدف تركيا لن تكفي لإخفاء سجل الإدارة الإسرائيلية الممارسة للإبادة الجماعية في غزة وسياساتها التوسعية والعدوانية التي تنتهجها في المنطقة بأسرها. أما تهديد كاتس الصريح بالقتل للجهات الفاعلة التي تتحمل المسؤولية في مفاوضات السلام والهدنة فهو مظهر جديد من مظاهر النزعة اللصوصية لإسرائيل التي تستخف تماما بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والتعمير العالمي. ولن تخضع تركيا بقيادة فخامة رئيسنا لأي تهديد أو استفزاز أو ابتزاز، وستواصل بلادنا الدفاع بحزم عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته التاريخية في العدالة وعن السلام الدائم في المنطقة، وستظل الصوت العالي للحق في مواجهة

الظالم. ندد زعيم حزب العدالة والتنمية والناطق باسم الحزب عمر شريك بشدة بالهجوم الجديد الذي شنته جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، واستهدف مجددا مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وجاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي ان سوسيال، حيث قال شريك: ندين بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت مجددا مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. إن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء والبنية التحتية المدنية هي اغتيال مباشر للسلام والاستقرار الإقليميين. نسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم والشفاء العاجل للجرحى. وكما أكد رئيس جمهوريتنا، فإن تركيا تقف بعزم وثبات إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة في حماية حقوق سيادتها وسلامة أراضيها. أصدرت وزارات خارجية كل من تركيا ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية بيانا مشتركا أدانت فيه بأشد العبارات الاعتداءات العدائية التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية. وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارات خارجية الدول الأربع، تدين الدول بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات الشنيعة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، فضلا عن الإضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية. وأكد البيان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وتشكل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، مشددا على أن الدول مجموعة R4 تؤكد مجددا أن هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو القبول به تحت أي ذريعة. ويوضح البيان أن الدول المجموعة تجدد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة التدابير والإجراءات المشروعة التي تتخذها في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والاتصالات لهذه الهجمات وردوع مصادر التهديد ومنع تكرارها. وحملت المجموعة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الهجمات وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات فورا وبلا شروط. يذكر أن الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أدت 10 هجمات استهدفت 5 مطارات في المملكة العربية السعودية خلال أسبوع واحد إلى مقتل 19 شخصا وإصابة المئات بجروح. وكان مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض أكثر المطارات استهدافا بواقع 5 هجمات، مما أدى إلى تعليق العمليات التشغيلية في المطار بشكل مؤقت. وأعلن التحالف العربي أن مقصوفا مشلول المسار سقط على صالة الركاب في الصالة رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي، مما أسفر عن اندلاع حريق في المكان. ومن جانبه أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن وقوع إصابات جراء هذا الهجوم. وأكدت الهيئة استمرار أعمال حصر الأضرار والتحقق من سلامة منشآت المطار بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. وكان الهجوم الذي استهدف المطار قد أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين بجروح. وأعلن أن من بين القتلى 4 مواطنين سعوديين ومواطنين 2 من بنغلاديش، إضافة إلى مواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر

والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وفي وقت لاحق ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 13 قتيل بعد أن أعلنت سفارة الهند في الرياض عن وفاة أحد مواطنيها متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الهجوم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 11 آخرين بجروح. وشاركت الهيئة في بيان رسمي معلومات أحدث بشأن الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، موضحة أن الهجوم أدى إلى وفاة مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخصا آخرين. أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بلاده ستواصل تلبية إمدادات الطاقة العالمية تحت كافة الظروف والإمكانات. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية، جاءت تصريحات بن سلمان خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الوزاري للمنتدى الدولي للطاقة في دورته 17 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بمشاركة إيطاليا ونيجيريا. وفي كلمته خلال الاجتماع الذي يوقد في مرحلة انتشت فيها المنطقة توترات متصاعدة تؤثر سلبا على أسواق الطاقة، أوضح بن سلمان أن المملكة العربية السعودية تمتلك القدرة والجاهزية لإثبات موثوقية إمداداتها من الطاقة ومواصلة الاستثمار ومواجهة مختلف التحديات. وشدد الوزير السعودي على أن المملكة مستمرة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة تحت أي ظرف كان، لافتا إلى أن العاصمة الرياض أصبحت عاصمة أمن الطاقة العالمي. من جانبهم أعرب الوزراء وممثلو القطاع المشاركون في الاجتماع عن تضامنهم الكامل مع المملكة العربية السعودية في أعقاب الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية، مشيرين إلى أن انعقاد هذه القمة في الرياض يبرهن بوضوح على قدرة المملكة وصمودها في مواجهة الأزمات. تكشفت مشاهد مصور توثق قيام أحد المستوطنين الإسرائيليين من مغتصبي الأراضي الفلسطينية بتسميم مواشي مملوكة لمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بهدف الاعتداء على الفلسطينيين وتلفيق التهم لهم. وأثرت المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية شخصا ملثما يقدم ما تسامى للحيوانات بالقرب من قرية المغير التابعة لمدينة رام الله، مما أدى إلى هلاكها لاحقا مع جهود عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الحدث. وأوضحت المنشورات أن التصوير تم في السهل الشرقي لقرية المغير، وأن المواشي الهالكة تعود لمستوطنين يقيمون في مكان استيطاني غير قانوني مقام قرب القرية. وأكد أن عملية تسميم هذه نفذت عمدا لإلصاق التهم بالسكان الفلسطينيين في المنطقة واتخاذ ذلك ذريعة لشن هجمات جديدة على الأهالي وممتلكاتهم. وكانت هذه المشاهد قد أثرت ضمن مقطع فيديو نشره المتطرف الإسرائيلي إليشا ييرت على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي متضامنا عددا كبيرا من الحيوانات الهالكة. وأشارت التعليقات على منصات التواصل إلى أن ييرت حاول من خلال هذا المنشور تحميل الفلسطينيين مسؤولية نفوغ المواشي. وأكدت مصادر فلسطينية أن هذه الممارسات تعد إحدى الطرق والأساليب التي يلجأ إليها المستوطنون لخلق الذراع لتنفيذ اقتحامات واعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين. ولم يحصل أي بيان رسمي حتى الآن عن الجيش أو الشرطة الإسرائيلية بشأن الحادثة. تأتي هذه الحادثة بالتزامن مع انطلاق موسم قطاف الزيتون الذي بدأ في مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري، والذي يشكل مصدر الرزق الأساسي لآلاف العائلات الفلسطينية وسط تزايد قيود جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين.
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن وفاة ما لا يقل عن 139 مهاجرا بينهم 15 طفلا إضافة إلى استمرار مفقودية العشرات إثر خارق قارب كان يحملهم قبالة سواحل جيبوتي. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن القارب الذي كان يقل على متنه 305 أشخاص انقلب ليلة الخميس الماضي بالقرب من مدينة أوباك الساحلية أثناء توجهه من جيبوتي إلى اليمن، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ نحو 82 شخصا حتى الآن. ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي ألكسندر كواسك الكارثة بأنها تذكير مؤلم بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء بحثهم عن حياة جديدة في مكان آخر. ولفتت المنظمة إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين من منطقة القرن الإفريقي يخوضون هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر سنويا أملا في الوصول إلى دول الخليج بحثا عن الأمن وفرص العمل. وقامت المنظمة يوم الأحد بتحديث حصيلة الوفيات لترتفع من 109 إلى 139 قتيلا بعد العثور على 30 جثة إضافية. وقال كواس في تصريحه: هذه خسارة مدمرة في الأرواح، فقلوبنا مع الناجين والعائلات التي فقدت أحبتها أو التي انقطعت عنها أخبار أقاربها. وفي الوقت الذي نظمت فيه السلطات المحلية مراسم دفن للضحايا جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للناجين الذين يتبين أن جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

دورة البركة، الصناديق الخيرية والعدالة الاقتصادية. هل كان شرطا لتأسيس وقف ما أن تمتلك خانا أو حماما عاما أو آلاف الدونمات من الأراضي؟ كلا، فبمجرد وقفك لبعض المال النقدي كان بمقدورك أن تأخذ بيد يتيم أو تحمي حرفيا من الإفلاس أو تبني مستقبل حي بأكمله. نتحدث اليوم عن أوقاف النقود، حيث يدور المال ليتبارك بالخدمة والعطاء. هل أنتم مستعدون لاكتشاف كيف تتحول بضعة قروش في أيديكم إلى سلسلة من الخير تستمر لقرون، وذلك بمنطق اقتصادي واقعي وثابت؟ أوقاف النقود العثمانية، دورة الخير عبر رأس المال النقدي. لم تقتصر تقاليد الأوقاف في العهد العثماني على العقارات والأصول الثابتة فحسب، فابتداء من القرن الخامس عشر أصبح من الممكن عن طريق وقف الأموال النقدية الأخذ بيد يتيم أو حماية تجار وحرفيين من الإفلاس أو تلبية الاحتياجات الاجتماعية للحي، وهو ما يعرف بأوقاف النقود. في أوقاف النقود لا ينفق رأس المال الموقوف بصورة مباشرة، بل يستثمر عن طريق القرض الحسن، أي القروض الخالية من الفوائد. فعلى سبيل المثال، يحصل التاجر أو الحرفي على هذا القرض لتوسيع تجارته، وبعد تعافي عمله واستقراره، يرد المبلغ إلى رأس مال الوقف، لينتقل المال المسترد مجدداً إلى صاحب حاجة آخر، مما يضمن استدامة سلسلة الخير والدورة الاقتصادية. وبذلك عملت أوقاف النقود كأداة للمساعدات الاجتماعية وآلية اقتصادية فعالة في آن واحد. ولعل خير ما يشرح هذا النظام بنود إحدى الوقفيات النموذجية. تأسست هذه الوقفية ابتغاء مرضاة الله ولديمومة الخيرات، اعتماداً على العوائد والأرباح الناتجة عن الأموال الموقوفة، ويمنح رأس مال الوقف البالغ 10,000 أقشة كقروض حسنة للحرفيين والتجار، ومتى ما أصلح المقترض عمله واستغنى يعيد المبلغ إلى رأس مال الوقف، ليخصص النقد الدوار لصاحب حاجة آخر، وتنفق عوائده على تعليم الأطفال الأيتام والفقراء وتلبية احتياجات المرضى والعاجزين وتوفير العيش لمن لا حيلة له من أهل الحي. تظهر هذه الأنواع من الوقف بوضوح مبدأ الحفاظ على كرامة المستفيدين وكيفية عمل التضامن الاجتماعي بشكل مؤسسي، فقد كان رأس المال النقدي الصغير الذي يتم جمعه في الحي أو المدينة يدار بشكل منهجي ليصل إلى أفراد المجتمع الأكثر احتياجاً على مدى سنوات طويلة. ولم تقتصر مصادر الدخل على استرداد القروض فحسب، بل أضيفت إلى دورة الوقف عوائد أصول أخرى كإيجارات الدكاكين وغيرها من الإيرادات، وبذلك شكل الوقف آلية مستمرة للرعاية الاجتماعية وحافظ على حيوية الدورة الاقتصادية. وتؤكد المصادر الأكاديمية ووثائق السجلات الشرعية ودفاتر الأوقاف العثمانية هذه التطبيقات بالأدلة والوثائق. وخلاصة القول، فإن أوقاف النقود العثمانية كانت أنظمة تستثمر رؤوس الأموال النقدية الصغيرة في أعمال الخير والخدمات الاجتماعية، تخلق سلسلة خير مستدامة عبر أسلوب القرض الحسن، تحمي الفقراء وتعزز أواصر التكافل الاجتماعي، تسهم بشكل مباشر في اقتصاد المدن. ومثلت هذه الآلية دليلاً ملموساً على العبقرية الاقتصادية العثمانية وفهمها للعدالة الاجتماعية. وقد شهد هذا النظام سجالاً قانونياً وفقهياً كبيراً في القرن السادس عشر، حيث سعى شيخ الإسلام تشيفيزادة أفندي إلى إيقافه قائلاً: لا يجوز وقف النقد، غير أن خلفه شيخ الإسلام أبو السعود أفندي الذي رأى أن إيقافه سيؤدي إلى انهيار الحرفيين وأهل الأحياء، دافع عن مشروعية النظام. ولم يكن قراره مجرد فتوى، بل كانت

0: فوق نجاة اقتصادية لمجتمع بأكمله، إذ تعد أوقاف النقود أول نظام تمويل صغير محلي، حيث جمع رؤوس الأموال الصغيرة في مجمع واحد لحماية الناس من فوائد مرابي القروض الفاحشة. ولتتضح لنا جدية هذا النظام لننظر إلى وثيقة وقفية حقيقية يعود تاريخها إلى عام 1547 في اسكدار، حيث جاء في وصية إحدى السيدات: وقفتما بحوزتي من 5000 أقشة لتقرض التجار وأرباب الحرف الشرفاء في حينا بحساب 11 إلى 12 بالماء يقارب 12%، ومن الربح السنوي المحقق والبالغ 600 أقجة يصرف راتب لمؤذن مسجد الحي، وبالمبلغ المتبقي وهو 200 أقجة يشترى الفحم للأيتام في أيام الشتاء القارسة. تلك كانت دورة اقتصادية متكاملة، فالحرفي المقترض يؤسس عمله ويضخ البضاعة في السوق، وبمقابل القادر على دفعه من تلك الفروقات البسيطة تضاء قناديل المسجد ويطفأ طفل يتيم. وكانت الضمانات هي النقطة الأكثر أهمية هنا، فرأس مال الوقف أمانة، وكان مجلس المتولين يشترط أخذ رهن، مجوهرات أو أوان فضية أو كفيل عند منح القرض، بل وكان يرهن البيت في بعض الأحيان، وبفضل ذلك يحفظ رأس المال الأصلي ويستمر بالدوران لقرون دون أي نقص. وبفضل هذه الأوقاف اتسعت قاعدة رأس المال في المدن العثمانية وقلت المرباة إلى أدنى مستوياتها، وتلافى المجتمع الأزمات الاقتصادية. لقد أسس الشعب بمعنى ما بنكه الخاص بنفسه. علمتنا أوقاف النقود إن المال إذا كنز وصر ليس إلا كومة من الورق أو المعدن، لكنه متى ما شورك واستثمر في خدمة الناس صار حضارة. وفي مواجهة الاستغلال القائم على الفائدة في المصرفية الحديثة اليوم، نظر الإنسان العثماني إلى المال باعتباره وقودا للخير، وعملت صناديق الأحياء كبنوك مصغرة لم تحمي الاقتصاد فحسب، بل حمت الكرامة الإنسانية أيضا. إن التوازن الذي يكتسب فيه الغني الثواب بإدخال ماله في النظام ويقترض فيه المحتاج بشروط معقولة دون أن تمس كرامته هو أكبر مثال على كيفية نمو المجتمع في أخاء. إن التوقيع الموجود على وثيقة وقفية قبل قرون يوجه لنا اليوم الدرس الأكثر صدقاً وتجرداً عن التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية. المال يجب أن يكون في خدمة الإنسانية لا في خدمة الفرد. كان كل رقم في تلك الدفاتر المغبرة أمل لابن الحي وابتسامة لليتيم. أما المعجزة الكبرى لهذا النظام فتكمن في استمرار رأس المال الأصلي في تقديم الخدمة لعدة قرون اعتمادا على أرباحه فقط دون أن يستنزف منه شيء. عبرنا من دوران البركة ومن ذلك نظام التقني الرحيم الذي تحول فيه المال إلى رحمة. إن حضارة الوقف تحول ليس فقط مال الإنسان بل وقته وأمنيته الأخيرة إلى جسر من الصنيع الحسن. دمتم برحمة وخير. يد تمتد حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج معالم الأتراك في العالم. عندما نرغب في الحصول على قسط من الراحة للتخلص من فوضى وضوضاء الحياة في المدينة والحياة العملية التي نبذل الكثير من الوقت والجهد لتأسيسها، وبعبارة أخرى التدفق العادي للحياة، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو الذهاب إلى مكان آخر. نرغب في أن يمنحنا هذا المكان الآخر مساحة من الحرية التي نحتاجها للتجديد والاسترخاء وبدء الحياة بشكل أقوى من حيث توقفنا. ولهذا السبب بالتحديد سنذهب إلى أماكن غير مستكشفة جيدا خارج الطرق السياحية في البلدان التي سنزورها في هذا البرنامج. ستكون محطتنا الأولى جارتنا إيران. هذه الرحلة التي سنبدأها في الأراضي الإيرانية ستتتبع الثقافة التركية التي تركت بصماتها على هذه الجغرافيا منذ قرون، ولا يزال هذا التراث الغني الممتد من السلاجقة إلى الصفاويين ومن الإلخانيين إلى القاجاريين محتفظاً بحيويته حتى يومنا هذا. نبدأ رحلتنا من الشمال الغربي من تبريز. من الممكن أن ترون آثار التاريخ التركي في كل خطوة عند السير في شوارع تبريز القديمة. لا تزال هذه المدينة الرائعة بمثابة قلب أذربيجان الإيرانية حتى اليوم. يقع البازار التركي في وسط المدينة، وهو عبارة عن مجمع ضخم من المباني المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتتردد أصوات التجار باللغة التركية في هذا البازار الذي يعد من أجمل نماذج العمارة التركية الإسلامية. بعد تبريز يقودنا طريقنا إلى أورميا. عند وصولنا إلى أورميا من الممكن أن ترون كيف تمتزج التقاليد التركية والفارسية. تقدم بحيرة أورميا التي تحظى بمكانة خاصة في الفولكلور التركي المحلي منظرا رائعا مع شواطئها المغطاة ببلورات الملح، وتتاح لنا الفرصة للتعرف على الثقافة المحلية النويضة بالحياة عن قرب أثناء الدردشة مع التجار والحرفيين الناطقين بالتركية في بازار أورميا الواقع في قلب المدينة. عندما نصل إلى زنجان تستقبلنا تربة السلطانية الرائعة التي يعود تاريخها إلى العصر الإلخاني، وتعتبر هذه التربة التي تحتوي على واحدة من أكبر القباب القرمودية في العالم تحفة فنية من العمارة المغولية التركية. يعرض متحف رهد شويخانة الذي يعني المغسلة مجموعة غنية من المعدات التي كانت تستخدم في الحياة اليومية وتقاليد الشعوب التركية في المنطقة. محطتنا التالية هي مدينة أردبيل في شمال إيران، والتي لها أهمية خاصة باعتبارها المركز الروحي للسلالة الصفوية. يظهر ضريح الشيخ صافي دقة الفن التركي ليس فقط من حيث الهندسة المعمارية، ولكن أيضا من حيث الخط وأعمال البلاط. كانت مكتبة الضريح تضم واحدة من أغنى مجموعات المخطوطات في العالم. عندما نتجه جنوبا ونصل إلى أصفهان نواجه أروع الأمثلة على العمارة التركية الإسلامية، ويعد مسجد الجمعة الذي يعود تاريخه إلى العصر السلجوقي مثالا ممتازا على عناصر التصميم التركي الإسلامي. ويعد مسجد الشيخ لطف الله في ساحة نقش جهان وقصر علي كابو الذي بني في العهد الصفوي من أجمل الأمثلة على التناغم المعماري التركي الفارسي. وتعكس اللوحات الجدارية التي تصور مشاهد تاريخية في قصر عمود شهل، والسمات الصوتية في غرفة الموسيقية في القصر تصور دقة الفن التركي. في شيراز نشهد مزيجا فريدا من نوعه بين الثقافة الفارسية والتركية. تعد قلعة كريم خان زند مثالا رائعا على العمارة العسكرية التركية، كما لا تزال الأنماط التقليدية للسجاد والبسط التركية حية في الأسواق في بازارات المدينة الشهيرة. عندما نصل إلى مشهد ترحب بنا الأجواء الروحانية لضريح الإمام الرضا. يترك هذا المكان المقدس الذي قصده الحجاج الأتراك من الأناضول منذ قرون آثارا عميقة من الناحيتين المعمارية والروحية، وتتاح لنا الفرصة لرؤية الزخارف التركية في سجاد خراسان الإيراني الشهير في ورشات السجاد في المدينة. أما المحطة الأخيرة في رحلتنا هي العاصمة طهران. في قصر جولستان نتعرف على التراث التركي للسلالة الكاتشارية، وفي حين أن البلاط والخط على جدران القصر يشكلان مزيجا مثاليا لتقاليد الفن التركي الإيراني، فتكشف القطع الأثرية في متحف القصر عن الآثار العميقة التي تركها الحكام الأتراك في التاريخ الإيراني.
تثبت كل مدينة ومبنى وكل شخص قابلناه خلال هذه الرحلة عمق وثراء الوجود التركي في إيران. لا تزال اللغة والثقافة التركية حية ليس فقط في القطع الأثرية التاريخية، بل أيضا في حياة الناس اليومية والموسيقى والحرف اليدوية وثقافة الطهي في جميع أنحاء إيران.

دعونا نلقي نظرة على ثقافة الطعام الإيرانية التي أصبحت فريدة من نوعها مع مزيج التقاليد التركية والفارسية لقرون. في رحلة النكهة هذه نواجه مذاقات لا تنسى في نقطة تقاطع مطبخين عريقين. مرة أخرى محطتنا الأولى هي تبريز. تعتبر كرات اللحم الشهيرة في المدينة المعروفة باسم كرات لحم تبريز هي تحفة فنية من المطبخ التركي الأذربيجاني، والتي تكون على هيئة كرات لحم عملاقة محشوة بالبيض والخوخ والجوز، كما أن الفستيل أو السجق الحلو الذي يتكون من حلوى العنب بالجوز والذي يباع في بازار تبريز يعتبر انعكاس إيراني للنكهات التي نعرفها من الأناضول، كما تشبه القشطة والعسل المدهونة على خبز سانغاك الذي يؤكل في وجبة الإفطار تلك التي تقدم في مدينة فان التركية. وقد اكتسب مطبخ أورمية طابعا خاصا مع موقعها على ضفاف البحيرة، ويذكرنا طبق الكباب المسمى ديزي هنا بكرات اللحم المطبوخة على الحجر في مدينة قارس. يطلق نفس الاسم على البستيق والفواكه المجففة التي تباع في الأسواق المحلية كنظيراتها التركية اليوم. نتعرف في أردبيل على أكلة البيتي، حيث يطهى هذا الطبق الشهير من المطبخ الأذربيجاني مع الحمص ولحم الضأن في طبق خزفي ويقدم بتقنية خاصة. وتتنوع أطباق الدولمة الشهيرة في المدينة من ورق العنب إلى الفلفل المحشو. في أصفهان نتعرف على التفاصيل الدقيقة لمطبخ القصر الصفوي. تشيلو كباب، أي كباب فوق الأرز، هو جزء لا غنى عنه من المطبخ الإيراني والتركي اليوم، ويشبه البرياني الشهير في أصفهان، وهو عبارة عن لحم مفروم مطبوخ في الخبز ويشبه إلى حد بعيد خبز البيتا التركي. يعكس مطبخ مشهد التقاليد الغنية لمنطقة خراسان. شيشليك هو نوع من الكباب وهو مشتق من أصل تركي، أما العاشوراء المصنوعة هنا فهي جزء لا غنى عنه في شهر محرم تماما كما هو الحال في الأناضول. للأرز مكانة خاصة في كل منطقة من مناطق إيران، وتشبه أصناف الأرز المصنوع من عنب زرش الخاص بمنطقة جنوب خراسان وسابزي بولو، أي الأرز بالخضار، ذلك الأرز الذي يطهى في المطبخ التركي، ويعد استخدام الزعفران ميزة لا غنى عنها في كلا المطبخين. أما ثقافة الشاي فتعتبر من الطقوس الاجتماعية التي لا غنى عنها في المجتمعين الإيراني والتركي، فالشاي الذي يقدم في أكواب ضيقة من الوسط هو جزء لا يتجزأ من الضيافة والحياة اليومية في كلتا الثقافتين. لقد تشابكت ثقافة الطهي التركية الإيرانية على مر القرون لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل اليوم تمييز أصول العديد من الأطباق. هذا التراث الغني يحافظ على حيويته اليوم ويجعل ثقافة الطهي في كلا البلدين فريدة من نوعها. أتمنى أن أراكم في المحطة التالية من برنامجنا. دمتم بألف خير.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT of T-World من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المزي كامل بارقلر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 12 من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. قال نائب رئيس الجمهورية جودت يلمعز: تتمتع بلادنا بأسس اقتصادية متينة وآفاق قوية للغاية على صعيد الاقتصاد الكلي، كما أن مسار النمو لدينا مستمر لا سيما عند مقارنته ببقية دول العالم. في تصريحات له خلال لقائه مع محرري وكالة الأناضول، قال نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز: تتمتع بلادنا بأسس اقتصادية متينة وآفاق قوية للغاية على صعيد الاقتصاد الكلي، كما أن مسار النمو لدينا مستمر لا سيما عند مقارنته ببقية دول العالم. وعلى الرغم من النفقات المتعلقة بالزلزال وتداعيات الحرب ونظام تعديل الأجور المتدرج، لا يزال عجز الميزانية لدينا عند مستويات صحية يمكن السيطرة عليها. أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا شديد اللهجة أدانت فيه بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي مجددا لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض

müekkideten bi tecdidi dami Türkiye li siyadeti el memleke'l arabiye suudiye ve selamete aradiha. Ve ca beyan vizatil hariciye Türkiye agabe ilanil heye el amali tayaran el medeni fil memleke'l arabiye suudiye an irtifai hasileti dahaya el hucum elezi istehtefe el matar ve galetil vizara fi beyaniha. ندين بأشد العبارات استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مجددا من قبل الحوثيين. نسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم والشفاء العاجل للجرحى ونتقدم بأحر التعازي لشعب المملكة العربية السعودية الشقيق. إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء عن عام تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشدد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وتضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي لإرساء السلام. وبصفتنا تركيا نؤكد مجددا دعمنا لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها. أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران أن تهديدات الإدارة الإسرائيلية واستفزازاتها وحملات التشويه التي تقودها لن تغير موقف بلادنا المنحاز إلى الحق والعدالة. وأوضح دوران في تصريح عبر حسابه الرسمي على منصة أن سوسيال أن التصريحات المتجاوزة للحدود الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس والتي استهدف فيها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وتركيا تعد مؤشرا على العجز السياسي الذي ألم بالإدارة الإسرائيلية قبيل الانتخابات الوشكة في إسرائيل. وشدد دوران على أن الاتهامات الباطلة الموجهة ضد تركيا لن تتمكن من التغطية على سجل الإدارة الإسرائيلية القائم على الإبادة الجماعية في غزة وسياساتها العدوانية المتواصلة في المنطقة. وأضاف قائلاً إن تهديد كاتز العلني بالقتل للشخصيات المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار والسلام هو مسار جديد للمفهوم الإسرائيلي المستخف بالقانون الدولي، وهذا النهج غير المسؤول يعد تجاهلاً علنياً وصريحاً للمجتمع الدولي. وتحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان ستواصل تركيا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن العدالة والسلام الدائم. إن تهديدات الإدارة الإسرائيلية واستفزازاتها وحملات التشويه التي تشنها لن تحيد بلادنا عن موقفها المبدئي المنحاز للحق والعدالة. أكد نائب زعيم حزب العدالة والتنمية والناطق باسم الحزب عمر شليك أن التصريحات غير اللائقة والمتجاوزة الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس والتي استهدف فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا هي دليل واضح على اليأس السياسي العميق والإرهاق الذي وقعت فيه الإدارة الإسرائيلية. وجاءت تصريحات شليك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي أن سوسيال وصف فيه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بغير اللائقة ومتجاوزة للحدود. وقال شليك في معرض تقييمه تعتقد الحكومة الإسرائيلية أنها تستطيع التستر على مأزقها السياسي الداخلي وانهيارها قبل الانتخابات من خلال محاجمة تركيا وفخامة رئيسنا. إن هذه الاتهامات الباطلة وحملات التشويه التي تستهدف تركيا لن تكفي لإخفاء سجل الإدارة الإسرائيلية الممارسة للإبادة الجماعية في غزة وسياساتها التوسعية والعدوانية التي تنتهجها في المنطقة بأسرها. أما تهديد كاتس الصريح بالقتل للجهات الفاعلة التي تتحمل المسؤولية في مفاوضات السلام والهدنة فهو مظهر جديد من مظاهر النزعة اللصوصية لإسرائيل التي تستخف تماما بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والضمير العالمي. ولن تخضع تركيا بقيادة فخامة رئيسنا لأي تهديد أو استفزاز أو ابتزاز. وستواصل بلادنا الدفاع بحزم عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته التاريخية في العدالة وعن السلام الدائم في المنطقة، وستظل الصوت الأعلى للحق في مواجهة الظالم.

أصدرت وزارات خارجية كل من تركيا ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية بيانا مشتركا أدانت فيه بأشد العبارات الاعتداءات العدائية التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية. وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارات خارجية الدول الأربع تدين الدول بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات الشنيعة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، فضلا عن الإضرار بالبنية التحتية والمشاعات المدنية. وأكد البيان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وتشكل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، مشددا على أن دول مجموعة أربعة تؤكد مجددا أن هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو القبول به تحت أي ذريعة. ويوضح البيان أن دول المجموعة تجدد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة التدابير والإجراءات المشروعة التي تتخذها في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، وللتصدي لهذه الهجمات ورطء مصادر التهديد ومنع تكرارها. وحملت المجموعة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الهجمات وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات فورا وبلا شروط. يذكر أن الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عن اعتماد نحو 1600 عقوبة جديدة تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي. وفي منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أشارت كالاس إلى انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وصرحت كالاس بأنه تم التواصل خلال الاجتماع إلى قرار بفرض عقوبات على روسيا، غالية يعد هذا أكبر توسيع لقائمة عقوبتنا منذ أن شنت روسيا حربها في أوروبا، تثبت مجددا أنها تتحرك بصوت واحد وموقف موحد. وأوضح كالاس أن أكثر من نصف العقوبات الجديدة ترتبط بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية، مولنة أن دول الاتحاد الأوروبي قررت حوالي 1600 عقوبة جديدة تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي. وأضافت كالاس: نحن نجعل عملية إنتاج روسيا للأسلحة التي تستخدمها لقتل الأوكرانيين أكثر صعوبة وبطئا وتكلفة بشكل ملحوظ. صرح وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بأن 6 مواطنين باكستانيين أصيبوا في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجدد التأكيد على التزام بلاده باتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أدان دار الهجوم على مطار الرياض بأشد العبارات. وأعرب دار عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين بما فيهم المواطنون الباكستانيون 6، مؤكدا أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تعد أمرا مرفوضا وتنتهك القانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين. وفي معرض تأكيده على تضامن باكستان مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، أشار دار إلى أن بلاده ستواصل التزامها بدعم سيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم بشدة وقدم تعازيه لأسره.

التحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية قد أفادت في وقت سابق بمقتل 13 شخصا وإصابة 309 أشخاص آخرين في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في 10 أكتوبر تشرين الأول. وفي ظل تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في اليمن، دأبت الجماعة المدعومة من إيران على استهداف المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، زعيمة أنها تعرضت لهجمات هي الأخرى. تكشفت مشاهد مصورة توثق قيام أحد المستوطنين الإسرائيليين من مغتصبي الأراضي الفلسطينية بتسميم مواشي مملوكة لمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بهدف الاعتداء على الفلسطينيين وتلفيق التهم لهم. وأثرت المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية شخصا ملثما يقدم مادة سامة للحيوانات بالقرب من قرية المغير التابعة لمدينة رام الله، مما أدى إلى هلاكها لاحقا مع وجود عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الحدث. وأوضحت المنشورات أن التصوير تم في السهل الشرقي لقرية المغير، وأن المواشي الهالكة تعود لمستوطنين يقيمون في مكان استيطاني غير قانوني مقام قرب القرية. وأكد أن عملية التسميم هذه نفذت عمدا لإلصاق التهمة بالسكان الفلسطينيين في المنطقة واتخاذ ذلك ذريعة لشن هجمات جديدة على الأهالي وممتلكاتهم. وكانت هذه المشاهد قد ظهرت ضمن مقطع فيديو نشره المتطرف الإسرائيلي اليشاير على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي، متضمنا عددا كبيرا من الحيوانات الهالكة. وأشارت التعليقات على منصات التواصل إلى أن يير حاول من خلال هذا المنشور تحميل الفلسطينيين مسؤولية نفوغ المواشي. وأكدت مصادر فلسطينية أن هذه الممارسات تعد إحدى الطرق والأساليب التي يلجأ إليها المستوطنون لخلق الذرائع لتنفيذ اقتحامات واعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين. ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن عن الجيش أو الشرطة الإسرائيلية بشأن الحادثة. تأتي هذه الحادثة بالتزامن مع انطلاق موسم قطاف الزيتون الذي بدأ في مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري، والذي يشكل مصدر الرزق الأساسي لآلاف العائلات الفلسطينية وسط تزايد قيود جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن وفاة ما لا يقل عن 139 مهاجرا بينهم 15 طفلا، إضافة إلى استمرار مفقودية العشرات إذا غارب كان يحملهم قبالة سواحل جيبوتي. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن القارب الذي كان يقل على متنه 305 أشخاص انقلب ليلة الخميس الماضي بالقرب من مدينة أوباك الساحلية أثناء توجهه من جيبوتي إلى اليمن، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ نحو 82 شخصا حتى الآن. ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي ألكسندر كواسك الكارثة بأنها تذكير مؤلم بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء بحثهم عن حياة جديدة في مكان آخر. ولفتت المنظمة إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي يخوضون هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر سنويا، أملا في الوصول إلى دول الخليج بحثا عن الأمن وفرص العمل. وقامت المنظمة يوم الأحد بتحديث حصيلة الوفيات لترتفع من 109 إلى 139 قتلا بعد الوصول على 30 جثة إضافية. وقال كواسك في تصريح: هذه خسارة مدمرة في الأرواح، وقلوبنا مع الناجين والعائلات التي فقدت أحبتها أو التي انقطعت عنها أخبار أقاربها. وفي الوقت الذي نظمت فيه السلطات المحلية مراسم الدفن للضحايا، جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للناجين الذين يتبين أن جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية. في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي بأن بلاده مستعدة

لتقديم أي مساعدة لأزمة لحل الأزمة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. ووفقا لبيان خطي صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أجرى عراقجي ونظيره السعودي محادثة هاتفية تناولت التوترات الإقليمية الأخيرة. وخلال المكالمة دعا عراقجي إلى الحوار، مؤكدا أن محاولات حل الأزمة بين السعودية والحوثيين عبر الوسائل العسكرية لن تؤدي إلا تفاقم التوترات الإقليمية. كما أفاد عراقجي استعداد بلاده للمساعدة في حل الأزمة بين السعودية والحوثيين وفي استئناف الحوار. وجاءت هذه المكالمة الهاتفية في ظل التوترات المستمرة تشمل هجمات متكررة على مطارات في المملكة العربية السعودية واضطرابات في حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وكان لغي 13 شخصا حتفهم وأصيب المئات في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض يوم 10 أكتوبر. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشط أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من بلوك 3.

دورة البركة، الصناديق الخيرية والعدالة الاقتصادية. هل كان شرطاً لتأسيس وقف ما أن تمتلك خاناً أو حماماً عاماً أو آلاف الدونمات من الأراضي؟ كلا، فبمجرد

وقفك لبعض المال النقدي كان بمقدورك أن تأخذ بيد يتيم أو تحمي حرفيا من الإفلاس أو تبني مستقبل حي بأكمله. نتحدث اليوم عن أوقاف النقود حيث يدور المال ليتبارك بالخدمة والعطاء. هل أنتم مستعدون لاكتشاف كيف تتحول بضعة قروش في أيديكم إلى سلسلة من الخير تستمر لقرون وذلك بمنطق اقتصادي واقعي وثابت؟ أوقاف النقود العثمانية دورة الخير عبر رأس المال النقدي. لم تقتصر تقاليد الأوقاف في العهد العثماني على العقارات والأصول الثابتة فحسب، فابتداء من القرن الخامس عشر أصبح من الممكن عن طريق وقف الأموال النقدية الأخذ بيد يتيم أو حماية تجار وحرفيين من الإفلاس أو تلبية الاحتياجات الاجتماعية للحي، وهو ما يعرف بأوقاف النقود. في أوقاف النقود لا ينفق رأس المال الموقوف بصورة مباشرة، بل يستثمر عن طريق القرض الحسن، أي القروض الخالية من الفوائد. فعلى سبيل المثال، يحصل التاجر أو الحرفي على هذا القرض لتوسيع تجارته، وبعد تعافي عمله واستقراره، يرد المبلغ إلى رأس مال الوقف، لينتقل المال المسترد مجدداً إلى صاحب حاجة آخر، مما يضمن استدامة سلسلة الخير والدورة الاقتصادية. وبذلك عملت أوقاف النقود كأداة للمساعدات الاجتماعية وآلية اقتصادية فعالة في آن واحد. ولعل خير ما يشرح هذا النظام بنود إحدى الوقفيات النموذجية. تأسست هذه الوقفية ابتغاء مرضات الله ولديمومة الخيرات اعتماداً على العوائد والأرباح الناتجة عن الأموال الموقوفة، ويمنح رأس مال الوقف البالغ 10,000 أقشة كقروض حسنة للحرفيين والتجار، ومتى ما أصلح المقترض عمله واستغنى يعيد المبلغ إلى رأس مال الوقف ليخصص النقد الدوار لصاحب حاجة آخر، وتنفق عوائده على تعليم الأطفال الأيتام والفقراء وتلبية احتياجات المرضى والعاجزين وتوفير العيش لمن لا حيلة له من أهل الحي. تظهر هذه الأنواع من الوقف بوضوح مبدأ الحفاظ على كرامة المستفيدين وكيفية عمل التضامن الاجتماعي بشكل مؤسسي، فقد كان رأس المال النقدي الصغير الذي يتم جمعه في الحي أو المدينة يدار بشكل منهجي ليصل إلى أفراد المجتمع الأكثر احتياجاً على مدى سنوات طويلة. ولم تقتصر مصادر الدخل على استرداد القروض فحسب، بل أضيفت إلى دورة الوقف عوائد أصول أخرى كإيجارات الدكاكين وغيرها من الإيرادات، وبذلك شكل الوقف آلية مستمرة للرعاية الاجتماعية وحافظ على حيوية الدورة الاقتصادية. وتؤكد المصادر الأكاديمية ووثائق السجلات الشرعية ودفاتر الأوقاف العثمانية هذه التطبيقات بالأدلة والوثائق. وخلاصة القول، فإن أوقاف النقود العثمانية كانت أنظمة تستثمر رؤوس الأموال النقدية الصغيرة في أعمال الخير والخدمات الاجتماعية، تخلق سلسلة خير مستدامة عبر أسلوب القرض الحسن، تحمي الفقراء وتعزز أواصر التكافل الاجتماعي، تسهم بشكل مباشر في اقتصاد المدن. ومثلت هذه الآلية دليلاً ملموساً على العبقرية الاقتصادية العثمانية وفهمها للعدالة الاجتماعية. وقد شهد هذا النظام

إسلام تشيفيزادا أفندي إلى إيقافه قائلا: لا يجوز وقف النقد، غير أن خلفه شيخ الإسلام أبو السعود أفندي الذي رأى أن إيقافه سيؤدي إلى انهيار الحرفيين وأهل الأحياء دافع عن مشروعية النظام. ولم يكن قراره مجرد فتوى، بل كان طوق نجاة اقتصاديا لمجتمع بأكمله، إذ تعد أوقاف النقود أول نظام تمويل صغير محلي، حيث جمع رؤوس الأموال الصغيرة في مجمع واحد لحماية الناس من فوائد مرابي القروض الفاحشة.

0: ولتتضح لنا جدية هذا النظام لننظر إلى وثيقة وقفية حقيقية يعود تاريخها إلى عام 1547 في أسكدار، حيث جاء في وصية إحدى السيدات: وقفتما بحوزتي من 5000 أقشة لتقرض التجار وأرباب الحرف الشرفاء في حينا بحساب 11 إلى 12 بن ماء يقارب 12%، ومن الربح السنوي المحقق والبالغ 600 أقشة يصرف راتب لمؤذن مسجد الحي، وبالمبلغ المتبقي وهو 200 أقشة يشترى الفحم للأيتام في أيام الشتاء القارسة. تلك كانت دورة اقتصادية متكاملة، فالحرفي المقترض يؤسس عمله ويضخ البضاعة في السوق، وبمقابل القادر على دفعه من تلك الفروقات البسيطة تضاء قناديل المسجد ويطفأ طفل يتيم. وكانت الضمانات هي النقطة الأكثر أهمية هنا، فرأس مال الوقف أمانة، وكان مجلس المتولين يشترط أخذ رهن مجوهرات أو أوانٍ فضية أو كفيل عند منح القرض، بل وكان يرهن البيت في بعض الأحيان، وبفضل ذلك يحفظ رأس المال الأصلي ويستمر بالدوران لقرون دون أي نقص. وبفضل هذه الأوقاف اتسعت قاعدة رأس المال في المدن العثمانية وقلت المرباة إلى أدنى مستوياتها، وتلافى المجتمع الأزمات الاقتصادية. لقد أسس الشعب بمعنى ما بنكه الخاص بنفسه. علمتنا أوقاف النقود أن المال إذا كنز وصر ليس إلا كومة من الورق أو المعدن، لكنه متى ما شورك واستثمر في خدمة الناس صار حضارة. وفي مواجهة الاستقلال القائم على الفائدة في المصرفية الحديثة اليوم، نظر الإنسان العثماني إلى المال باعتباره وقودا للخير، وعملت صناديق الأحياء كبنوك مصغرة لم تحمل الاقتصاد فحسب، بل حمت الكرامة الإنسانية أيضا. إن التوازن الذي يكتسب فيه الغني الثواب بإدخال ماله في النظام ويقترض فيه المحتاج بشروط معقولة دون أن تمس كرامته هو أكبر مثال على كيفية نمو المجتمع في أخاء. إن التوقيع الموجود على وثيقة وقفية قبل قرون يوجه لنا اليوم الدرس الأكثر صدقاً وتجرداً عن التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية. المال يجب أن يكون في خدمة الإنسانية لا في خدمة الفرد. كان كل رقم في تلك الدفاتر المغبرة أمل لابن الحي وابتسامة لليتيم. أما المعجزة الكبرى لهذا النظام فتكمن في استمرار رأس المال الأصلي في تقديم الخدمة لعدة قرون اعتمادا على أرباحه فقط دون أن يستنزف منه شيء. عبرنا من دوران البركة ومن ذلك نظام التقني الرحيم الذي تحول فيه المال إلى رحمة. إن حضارة الوقف تحول ليس فقط مال الإنسان بل وقته وأمنيته الأخيرة إلى جسر من الصنيع الحسن. دمتم برحمة وخير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج معالم الأتراك في العالم. عندما نرغب في الحصول على قسط من الراحة للتخلص من فوضى وضوضاء الحياة في المدينة والحياة العملية التي نبذل الكثير من الوقت والجهد لتأسيسها، وبعبارة أخرى التدفق العادي للحياة، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو الذهاب إلى مكان آخر. نرغب في أن يمنحنا هذا المكان الآخر مساحة من الحرية التي نحتاجها للتجديد والاسترخاء وبدء الحياة بشكل أقوى من حيث توقفنا. ولهذا السبب بالتحديد سنذهب إلى أماكن غير مستكشفة جيدا خارج الطرق السياحية في البلدان التي سنزورها في هذا البرنامج. ستكون محطتنا الأولى جارتنا إيران. هذه الرحلة التي سنبدأها في الأراضي الإيرانية ستتتبع الثقافة التركية التي تركت بصماتها على هذه الجغرافيا منذ قرون، ولا يزال هذا التراث الغني الممتد من السلاجقة إلى الصفاويين ومن الإلخانيين إلى القاجاريين محتفظاً بحيويته حتى يومنا هذا. نبدأ رحلتنا من الشمال الغربي من تبريز. من الممكن أن ترون آثار التاريخ التركي في كل خطوة عند السير في شوارع تبريز القديمة. لا تزال هذه المدينة الرائعة بمثابة قلب أذربيجان الإيرانية حتى اليوم. يقع البازار التركي في وسط المدينة، وهو عبارة عن مجمع ضخم من المباني المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتتردد أصوات التجار باللغة التركية في هذا البازار الذي يعد من أجمل نماذج العمارة التركية الإسلامية. بعد تبريز يقودنا طريقنا إلى أورميا. عند وصولنا إلى أورميا من الممكن أن ترون كيف تمتزج التقاليد التركية والفارسية. تقدم بحيرة أورميا التي تحظى بمكانة خاصة في الفولكلور التركي المحلي منظرا رائعا مع شواطئها المغطاة ببلورة الملح، وتتاح لنا الفرصة للتعرف على الثقافة المحلية النويضة بالحياة عن قرب أثناء الدردشة مع التجار والحرفيين الناطقين بالتركية في بازار أورميا الواقع في قلب المدينة. عندما نصل إلى زنجان تستقبلنا تربة السلطانية الرائعة التي يعود تاريخها إلى العصر الإلخاني، وتعتبر هذه التربة التي تحتوي على واحدة من أكبر القباب القرمودية في العالم تحفة فنية من العمارة المغولية التركية. يعرض متحف راهت شويخانة الذي يعني المغسلة مجموعة غنية من المعدات التي كانت تستخدم في الحياة اليومية وتقاليد الشعوب التركية في المنطقة. محطتنا التالية هي مدينة أردبيل في شمال إيران، والتي لها أهمية خاصة باعتبارها المركز الروحي للسلالة الصفوية. يظهر ضريح الشيخ صافي دقة الفن التركي ليس فقط من حيث الهندسة المعمارية، ولكن أيضا من حيث الخط وأعمال البلاط. كانت مكتبة الضريح تضم واحدة من أغنى مجموعات المخطوطات في العالم. عندما نتجه جنوبا ونصل إلى أصفهان نواجه أروع الأمثلة على العمارة التركية الإسلامية، ويعد مسجد الجمعة الذي يعود تاريخه إلى العصر السلجوقي مثالا ممتازا على عناصر التصميم التركي الإسلامي. ويعد مسجد الشيخ لطف الله في ساحة نقش جهان وقصر علي كابو الذي بني في العهد الصفوي من أجمل الأمثلة على التناغم المعماري التركي الفارسي. وتعكس اللوحات الجدارية التي تصور مشاهد تاريخية في قصر عمود شهل، والسمات الصوتية في غرفة الموسيقية في القصر تصور دقة الفن التركي. في شيراز نشهد مزيجا فريدا من نوعه بين الثقافة الفارسية والتركية. تعد قلعة كريم خان زند مثالا رائعا على العمارة العسكرية التركية، كما لا تزال الأنماط التقليدية للسجاد والبسط التركية حية في الأسواق في بازارات المدينة الشهيرة. عندما نصل إلى مشهد ترحب بنا الأجواء الروحانية لضريح الإمام الرضا. يترك هذا المكان المقدس الذي قصده الحجاج الأتراك من الأناضول منذ قرون آثارا عميقة من الناحيتين المعمارية والروحية، وتتاح لنا الفرصة لرؤية الزخارف التركية في سجاد خراسان الإيراني الشهير في ورشات السجاد في المدينة. أما المحطة الأخيرة في رحلتنا هي العاصمة طهران. في قصر جولستان نتعرف على التراث التركي للسلالة الكاتشارية، وفي حين أن البلاط والخط على جدران القصر يشكلان مزيجا مثاليا لتقاليد الفن التركي الإيراني، فتكشف القطع الأثرية في متحف القصر عن الآثار العميقة التي تركها الحكام الأتراك في التاريخ الإيراني.
تثبت كل مدينة ومبنى وكل شخص قابلناه خلال هذه الرحلة عمق وثراء الوجود التركي في إيران. لا تزال اللغة والثقافة التركية حية ليس فقط في القطع الأثرية التاريخية، بل أيضا في حياة الناس اليومية والموسيقى والحرف اليدوية وثقافة الطهي في جميع أنحاء إيران. دعونا نلقي نظرة على ثقافة الطعام الإيرانية التي أصبحت فريدة من نوعها مع مزيج التقاليد التركية والفارسية لقرون. في رحلة النكهة هذه نواجه مذاقات لا تنسى في نقطة تقاطع مطبخين عريقين. مرة أخرى محطتنا الأولى هي تبريز. تعتبر كرات اللحم الشهيرة في المدينة المعروفة باسم كرات لحم تبريز هي تحفة فنية من المطبخ التركي الأذربيجاني، والتي تكون على هيئة كرات لحم عملاقة محشوة بالبيض والخوخ والجوز، كما أن الفستيل أو السجق الحلو الذي يتكون من حلوى العنب بالجوز والذي يباع في بازار تبريز يعتبر انعكاس إيراني للنكهات التي نعرفها من الأناضول. كما تشبه القشطة والعسل المدهونة على خبز سانجاك الذي يؤكل في وجبة الإفطار تلك التي تقدم في مدينة فان التركية. وقد اكتسب مطبخ أورمية طابعا خاصا مع موقعها على ضفاف البحيرة، ويذكرنا طبق الكباب المسمى ديزي هنا بكرات اللحم المطبوخة على الحجر في مدينة قارس. يطلق نفس الاسم على البستيق والفواكه المجففة التي تباع في الأسواق المحلية كنظيراتها التركية اليوم. نتعرف في أردبيل على أكلة البيتي، حيث يطهى هذا الطبق الشهير من المطبخ الأذربيجاني مع الحمص ولحم الضأن في طبق خزفي، ويقدم بتقنية خاصة. وتتنوع أطباق الدولمة الشهيرة في المدينة من ورق العنب إلى الفلفل المحشو. في أصفهان نتعرف على التفاصيل الدقيقة لمطبخ القصر الصفوي. تشيلو كباب، أي كباب فوق الأرز، هو جزء لا غنى عنه من المطبخ الإيراني والتركي اليوم، ويشبه البرياني الشهير في أصفهان، وهو عبارة عن لحم مفروم مطبوخ في الخبز ويشبه إلى حد بعيد خبز البيتا التركي. يعكس مطبخ مشهد التقاليد الغنية لمنطقة خراسان. شيشليك هو نوع من الكباب وهو مشتق من أصل تركي. أما العاشوراء المصنوعة هنا فهي جزء لا غنى عنه في شهر محرم تماما كما هو الحال في الأناضول. للأرز مكانة خاصة في كل منطقة من مناطق إيران، وتشبه أصناف الأرز المصنوع من عنب زرش الخاص بمنطقة جنوب خراسان وسابزي بولو، أي الأرز بالخضار، ذلك الأرز الذي يطهى في المطبخ التركي، ويعد استخدام الزعفران ميزة لا غنى عنها في كلا المطبخين. أما ثقافة الشاي فتعتبر من الطقوس الاجتماعية التي لا غنى عنها في المجتمعين الإيراني والتركي، فالشاي الذي يقدم في أكواب ضيقة من الوسط هو جزء لا يتجزأ من الضيافة والحياة اليومية في كلتا الثقافتين. لقد تشابكت ثقافة الطهي التركية الإيرانية على مر القرون لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل اليوم تمييز أصول العديد من الأطباق. هذا التراث الغني يحافظ على حيويته اليوم ويجعل ثقافة الطهي في كلا البلدين فريدة من نوعها. أتمنى أن أراكم في المحطة التالية من برنامجنا. دمتم بألف خير.

0: Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио Амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: سيدتي وسادتي بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 PM حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 PM حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 PM حسب التوقيت المحلي، أي ما بين